0: والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل

يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتل

فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب

تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال

الداعي لا عوج له يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت

يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد

فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فوسوس إليه الشيطان قال

0: الوباء هذا درجات، وانتشاره أيضا مختلف ومتفاوت في البلدان، فلا يمكن أن نقول بشيء بجواب يناسب كل المسلمين، هذا لا يتأتى. وعندنا مثلا في هذه البلاد في الأردن الأمر يسير إن شاء الله، لذلك نصلي في المساجد، وحتى كثير من المساجد لا تباعد فيها ولا يستعمل الكمامات، والحمد لله هم في عافية. لكن في مناطق أخرى لا، الوباء منتشر جدا، فالمنبغي هو الأخذ بالأسباب، وأقلها هذه الكمامة التي هي من عند أهل العلم محدودة في مكروهات الصلاة ليست في المحرمات، فلبسها لا يضر الصلاة إن شاء الله، لا سيما مع وجود هذا الوباء. فالحرص على الكمامة في الدول التي ينتشر فيها الوباء هذا أمر طيب وحسن، بل لعله متعين لما فيه من وقاية إن شاء الله، وحفظ النفس من مقاصد الإسلام ومن الضرورات الخمس.
1: Pertanyaan yang kedua adalah, wahai Syekh, pada dalam keadaan pandemi seperti ini, apakah kita mengutamakan sholat di rumah atau mengutamakan sholat di masjid dengan menggunakan masker atau dan social distancing, kita sholat dengan jarak 1 meter per 2 meter dengan jemaah yang lainnya? Maka jawaban dari Syekh adalah bahwa keadaan kaum muslimin pada saat pandemi ini berbeda-beda, bahkan di setiap negara pun berbeda-beda kekhawatirannya. Tingkat bahaya dari wabah tersebut berbeda-beda, ada yang sangat parah, ada yang biasa, ada yang sedang. Sehingga, maka jawaban dari Syekh adalah pertanyaan ini dikembalikan kepada ahlul ilmi yang ada di bila tersebut, yang ada di negara tersebut. Kita kembalikan kepada ulama yang ada di negara tersebut, kita kembalikan kepada ustaz yang ada di negara tersebut, kita bertanya kepada mereka jawaban apa yang paling sesuai dengan kondisi dari negara tersebut. Karena berbeda-beda keadaannya, bahkan di satu negara pun, di Jordan contohnya, terkadang berbeda-beda, di satu daerah wabahnya sangat parah, di satu daerah wabahnya juga biasa-biasa saja. Akan tetapi yang paling penting dari itu semua adalah setiap muslim harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika telah difatwakan oleh ulama yang ada di negara dia untuk sholat di rumahnya, maka dia tetap diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah taala. Dan kita ambil contoh saja di Jordan, wabah dapat dikendalikan dengan mudah, alhamdulillah sampai saat ini. Maka kita dapat sholat di masjid-masjid, bahkan di beberapa masjid ada yang tidak menggunakan masker atau tidak social distancing antara jamaah yang lain, dan mereka tetap dalam keadaan yang sehat. Namun dalam tempat-tempat yang lain atau daerah-daerah yang lain, ada yang wabahnya sangat parah sehingga dia harus sholat dengan masker, ada yang sholat dengan berjarak 1 meter atau 2 meter, dan itu tidak masalah sebetulnya. Dan yang harus diperhatikan adalah bahwa pertanyaan tentang menggunakan masker, sesungguhnya dia tidak berbahaya atau tidak mempengaruhi dari sahnya sholat tersebut. Dan itu merupakan perkara yang baik dan sangat dianjurkan dalam hal adanya wabah ini. Kemudian, soal tadi ya Syekh. Ya Syekh, hayakallah, ana talib fi Indonesia. Mal hukmu idha naqaltu kitab maqalat al-akharin. سرقة سرقة علمية واحتج بقول الضرورة تبيح المحظورات لا سيما في هذا الوباء في هذه الحالة
0: ما الله المستعان هو لا يجوز لطالب العلم أن ينسب لنفسه كلاما ليس له، وهذا معدود عند العلماء لا سيما المتأخرين أو المعاصرين، مما يقدح فيه لا نقول في المروءة بل بما هو أشد من المروءة، ربما يقدح في الأمانة. وهذا المصطلح الأمانة العلمية مصطلح في البحث العلمي، لكن علماء الشريعة أنفسهم عابوا هذا الأمر عيبا شديدا لما فيه من التشبع بما لم يعطى أولا، وما فيه من انتحال جهد الآخرين ونسبته للنفس، وهذا فيه من الدعاوى في العلم ما لا يليق بطالب العلم. ووقت الوباء ليس مانعا من ان يتقن طالب العلم ما عليه من ابحاث ومن اعمال، لان الان الحمد لله تيسر العلم، فصارت البرامج في الهاتف، برامج البحث صارت في الهاتف، ووسائل

هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون.

بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه

في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة يا بني إنها فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض

الكفر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن

وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله ترجع.

ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام ولو

لم ترون الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما

أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرثكم

فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم

فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم

الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.

هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون.

ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها

العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي

خاشعا متصدعا خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر

أرجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا

يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء

الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم

معذرتهم ولهم اللعنة ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى.

وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا

استكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو

الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن

مستقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من

تاب العبد توبة صالحة نصوحا من جميع سيئات أغفرها الله حتى ولو كانت الشرك تاب توبة صحيحة صادقة نصوحا بالندم والإقلاع والعزم لا يعود وأتباعها بالعمل الصالح فله أجر عظيم والله يمحو سيئاته ويبدلها حسنة جل وعلا. قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنة وكان الله غفور مع التوبة يبدل الله سيئات حسنة إذا تابوا توبة صادقة من الشرك من الزنا من شرب المسكر من العقوق من القتل من غير هذا إذا تابوا توبة صادقة ندم ندما صادقا وعزم أن لا يعود في المعاصي واستقام على طاعة الله ورسوله كفر الله سيئات وأبدلها حسنة سبحانه

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Request Murattal Al-Quran spesial Sabtu Ahad memberikan kesempatan kepada Anda untuk berkirim salam sapa kepada sanak saudara melalui